0: عند العيش تمشى دال قطوس الراب
1: سينا الزنائي كينا على الدنكو راديو بو مجار موتاك

بس انا دوم على طول بتسالني وش فوت وش ملس كنت انجم ايده شو جام نساس تيز بجد وستيزان اي ده كزيلك اي دو جوك ده كالس جوك ده سرش جوك ده جوكوي انجمك فانا اطبي ايامك سوشامو سوشامو بس ويت سرطم